هنا مجموعة ولم نوعي نفس معايا حتى تنوار لأن بجسمك جسمك أظن بيتاس هم سبيني هم سيه أنا انطلت كمان مهانا وأنا انطلت في سنوان كنا كورا كنا سواء انجلوها كنا ما جاء كنا كنا غنبون كنا كنا كنا غنبون كنا كنا كنا كنا كنا Thank you.